0: سيد مسابقة قوالب رمل.
1: أنا جربتها واللي بيجربها مرة في حياته مستحيل ينسى.
0: قوالب الرمل
2: ما كنتش عارف. سي سي كان ان تريك دو اوف. اون اي لا اون باناليز لو تريك بي سي ان تريك دو فو ترادوير ان ان سيمولتاني ان بنغالي ميم ان بنغالي شي ميم با او سي البنغالي. با جو لو بارل.
3: امي ابلا دل كيش دارون اكتيفيتي نام بولبو جا دي كال شكل 9:16 কফি মেশিনে কলিগদের সামনে ভাব মারতে পারবেন আপনাদের আন্দাজ করতে হবে ওগুলো কি La Via Ferrata.
2: Eh, c'est quoi? J'espère juste qu'ils traduisent bien parce que imaginez, ils traduisent mal, ils traduisent de la merde. Ouais. Parce que tu te mets mal avec le Liechtenstein ou le Luxembourg, t'en fous, t'as des banquiers en attaché caisse qui veulent te casser la gueule. Avec les Chinois, t'as 2 milliards de gars en bas